0: فزتي فيه فرزع ما فهمتش
1: تحمس معك الشطح
0: وشنو ما نبقى فيك زعما
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبه ما يبقاش فيا واش اللي كيجيب لك نونو سعيد الميلاد بنادم
1: ما ضمك دير بحال هكا مالك كتزيد فيه
0: انت سامع مرحبا بك عطيني فلوسي خمشي فحال
1: ياك
0: والله انا ما عنديش معاك تبقى فيك ولا ما بقى فيك واش جيتي دبرتي عليا انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درتو
1: طلعتي فليس يا ودي مراد ما كاين ماشي مشكل والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام